الناس وهيكل رجل الإيمان، قوا أنفسكم. جاكلة الدنيا يلي كليا وأهديكم نار سرقة في الوزن كليا دائما في

فارتبط الاسكان وسبب السكان. ثم اصبح نعم هذا الحصول كانت يعني استصغر مقرنا بالفلاحية بالطبع من الربيع. نعم. والطبع عما يشكره الله. والطبع الثاني فرد على فرد على اليوم. من الله سبحانه وتعالى ويجيب العذاب. ذلك فرد على فرد على اليوم. لا قصد من الآن عذاب الله سبحانه وتعالى. Dan juga tidak hanya kita berupaya menyelesaikan neraka, juga keluarga kita berupaya bertahan menjaga al-ahli keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan kita pun berupaya untuk menjaga siksa neraka. Dengan cara apa? Tidak dibunuh. Mendidik mereka. Mengajari mereka adab Islam. Bagaimana mengajari mereka? Ajarkan kepada keluarga kita. Anak-anak kita. Tentang ilmu agama, tentang syariat Allah SWT.

أنا التفسير بالضبط يعني ساعات ابن عباس رضي الله عنه هو أنفسكم اليوم رضي الله عنه أي في الانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته. فكان دين الكلام لا يتردد أن الانتهاء يقول من

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

ربنا خلقك وخلقك ما الحمد لله طالب وحيد ما لم يكن يتوجب حمد وصالح ما كان حمد وصالح ونصر الدنيا سبحانه إذا أتنا من ثم يكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم